0: سالك هيك بطرنا دوش موتر بيسين فيدر كوري سبان على سانيكو نورمال دورو ان خلقك دات يبريكونو تاك مكو دا اينا علين فرمي تاك ساني دا هيترس دا اينا علي هيترس ويغان دا ادفرتنسيس ان وزين straks بي يو ترخ
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.